0: نقوم قصدنا على الجبال جبالنا أسرين وإبردان باشتا أطارتم في جالزة نسول وبيزة بيقفون تشد غرور
1: بيكور أتشونا خوشيم ولقيت قصف الضر تضم فدرع وستقين غصة عن ضر بصول إشتونا قوم قصدنا على الجبال جبالنا أسرين.